للشباب المسرور بدي فانا بسوتو عرف على سرعة قبل ما يديت بيجا سبور ترايب انت اخوة بريك فاشو كترون بي سيتي زوزو بيجيم كاكا وهمتي يبيلو نمبر 40 ملو هنا سكيلو I wish hey وباني سالي تكشي بيلي o youtube bona dio tsa o feta tsa kifidi yo na a go swanjwa loka o bola jwa lo ha tupac e bile o bo hlali ditaba tsa o re big a itho ya tupac a yutisa bo hloko ka ba ra etsa la dilemo tse mashuba mararo e fitile fela ntwe ke hlokometseng gore ha bona ba ntse ba tshuba ga letsola molao lelelelele ke yona nthwene o buang ka yona ga nne o dietse o dietse o dietse o die gore ka moranako e kang bona motho yone o tshwarwa ka moga dilemo tse mashuba mararo 30 years mme ga o sa lo sotho koloi eo bareng ba le ba le ka ga yona e leng ya sala bo thupa